هنا قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا

وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض

واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده

مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له

واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل

أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا

فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم

من قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار

موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم

يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم

سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك.

0: Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Âl-i İmran Suresi 144 ila 148. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Enbiya Suresi 11 ila 19. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Ahkaf Suresi 1 ila 10. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Kral Radyo.
1: Aşrı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Bakara Suresi 177. Ayet.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Nur Suresi 11 ila 20. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Hadid Suresi 1 ila 6. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح